المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. halaman 33 walau syaratal bara'ata amma yahdusu lam yasihha fil asah walau halakal mabi'u indal mushtari أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما والأصح اعتبار أقل قيمة